0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.